0: تمشي بالحب دردر دردر
1: بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة ما تعقدهاش وبلاش تعمل من الحبة قبة أصل التناكة من الآخر دي ليها ناسها والناس اللي بتتنك أنا بديها فوق راسها مافيا